0: Let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواق ولا تياليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو أم فالي ولون وبالو I'm far over, I'm feeling alone about Lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, alone about Majo, Tukalele, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tukari Bugua, Sisebe, alone about Maduro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, alone about Majo Daru, Chioba Daru, alone Maduro, Chiwada Rumbe, Rule de one Nigerian, alone Majo Daru, Olala, Ila Aila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Dakunjen le jito la robiolo. Dakunjen le